0: الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. وسلم رضي الله تبارك وتعالى أن أصحابه.
1: Ya, pendengar, demikian tadi kita sudah sama-sama mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat di hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Sungai Riyad, Kepulauan Bangka, Belitung. Dan pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas di siang hari ini selaku operator Gunawan dan juga saya sendiri selaku pembawa acara Dudi R. Pramana, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.